0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Hükümete yakın bir kaynak, Başbakan Ali Zeydin'in bu hafta güvenlik, ekonomi, yatırım dosyaları ve bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere Türkiye ve Suudi Arabistan'a resmi ziyaretler gerçekleştireceğini açıkladı. Irak Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de tutulan bir Irak vatandaşının ülkeye geri getirildiğini duyurdu. Sukur İstihbarat Ağı'na bağlı güçler dürüstlük komisyonu ekibiyle birlikte Divaniye Belediyesi'nde görevli 3 yetkiliyi yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı Anbar ilinde acil müdahale birliklerinden bir personele saldıran 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'daki birçok kent ve kasabada geniş çaplı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda onlarca Filistinli gözaltına alındı. İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'ye Barış Konseyi ve çok uluslu bir gücün girişine onay verdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika ile İran'ın aracılar üzerinden mesajlaşmayı sürdürdüğünü belirtti. İran, Hazar Denizi'nde bir gemiye düzenlenen Ukrayna saldırısının ardından misilleme yapacağı uyarısında bulundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ın nükleer programının anlaşmayla ya da anlaşmasız şekilde sona ermesi gerektiğini söyledi. Amerika Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda paylaştığı yapay zeka ile oluşturulmuş görsellerde İran'a yönelik doğrudan tehditlerde bulundu. Amerika polisi ülkenin kuzeybatısındaki Sater kentinde meydana gelen silahlı saldırıda birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 9 farklı partiden 80'den fazla İngiliz milletvekili İsrail'e karşı kapsamlı yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu. Ukrayna'nın Rostov ve Belgrad kentlerine düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Meksika'nın güneyinde düzenlenen dini bir kutlama sırasında havai fişeklerin patlaması sonucu 3 kadın yaşamını yitirdi. 30'dan fazla kişi yaralandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde son 10 günde 1000 yeni Ebola vakası tespit edildi. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
3: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. مصدر حكومي مطلع يكشف أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي سيجري جولتين رسميتين إلى تركيا والسعودية خلال الأسبوع الحالي لبحث ملفات أمنية واقتصادية واستثمارية إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية. جهاز المخابرات الوطني يعلن عن إعادة مواطن عراقي إلى البلاد بعد أن كان محتجزا في سوريا. قوة تابعة لخلية الصقور الاستخبارية بصحبة فريق من هيئة النزاهة تلقي القبض على 3 مسؤولين في بلدية الديوانية بقضايا فساد. وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على شخصين اعتديا على منتسب بأفواج الطوارئ في محافظة الأنبار. القوات الإسرائيلية تشن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال عشرات الفلسطينيين. المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي يوافق على إدخال مجلس السلام وقوة متعددة الجنسيات إلى غزة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد أن الولايات المتحدة وإيران ما زالتا تتبادلان الرسائل عبر وسطاء. إيران تتوعد بالرد بعد هجوم أوكرانيا على سفينة في بحر قزوين. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أن البرنامج النووي الإيراني يجب أن ينتهي سواء عبر اتفاق أو بدونه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينشر سلسلة من الصور مولدة بالذكاء الاصطناعي عبر منصة تروث سوشيال تضمنت تهديدات مباشرة إلى إيران. الشرطة الأمريكية تعلن سقوط عدد من الضحايا جراء إطلاق نار في مدينة سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة. أكثر من 80 نائبا بريطانيا ينتمون إلى 9 أحزاب يطالبون بفرض عقوبات واسعة على إسرائيل. مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بهجمات أوكرانية استهدفت مدينتي روستوف وبيلغورد الروسيتين. مصرع 3 نساء وإصابة أكثر من 30 شخصا بجروح إثر انفجار ألعاب نارية خلال احتفال ديني في جنوب المكسيك. تسجيل 1000 حالة جديدة من فيروس إيبولا خلال 10 أيام في الكونغو الديمقراطية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.
0: تركمان فم بعدد فريكانسمز 89.9.
4: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Şimdi de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

0: محافظ محمد سمعان أغا تباشر بأعمال صيانة وتشغيل شبكة إنارة الشوارع في مدينة كركوك. استمرار أعمال صب الأزقة في منطقة المصلى بمدينة كركوك من قبل الكوادر الهندسية في مديرية البلدية وبتوجيه من محافظ كركوك محمد سمعان أغا. استمرار أعمال إنشاء الشارع ذو ممرين في مدينة كركوك والممتد من مجسر حي الواسط باتجاه شقق غاز الشمال بدعم وتوجيه من محافظ كركوك محمد سمعان أغا. رئيس حكومة الإقليم مسرور البرزاني يعلن عن دعمهم لخطوات الحكومة الاتحادية في محاربة الفساد ويؤكد التعاون مع بغداد لحل المشاكل العالقة بين الجانبين. مستشار الأمن القومي قاسم العبودي يستقبل رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق باسكال أندريه ويؤكد حرص الحكومة على إتمام ملف النازحين وفق مبادئ حقوق الإنسان. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM Kerkük frekansımız 90.1.
2: Kuşların arasında özellikleriyle bir ayrıcalık kazanmıştır şahin kuşu. Şahin kuşunun kesin gözleri bulunmalıdır. Her tarafı görer ve özgürce hareket eder. Geniş kanatlarıyla, yoğun tüyleriyle gökyüzüne hakim olur. Sert pençesinde büyük bir güç yatar. Hiçbir zaman yenilmez, uzun yaşar, hür yaşar.

بدون أجر إكراما للخضر. وفوجئ موسى حين رست السفينة وغادرها أصحابها وركابها، فوجئ بأن الخضر يتخلف فيها. لم يكد أصحابها يبتعدون حتى بدأ الخضر يخرق السفينة، اقتلع لوحا من ألواحها وألقاه في البحر فحملته الأمواج بعيدا. فاستنكر موسى فعلة الخضر: لقد حملنا أصحاب السفينة بغير أجر، أكرمونا وها هو ذا يخرق سفينتهم ويفسدها. كان التصرف من وجهة نظر موسى معيبا، وغلبت طبيعة موسى المندفعة عليه كما حركته غيرته على الحق، فاندفع يحدث أستاذه ومعلمه وقد نسي شرطه الذي اشترطه عليه. قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. وهنا يلفت العبد الرباني نظر موسى إلى عبث محاولة التعليم منه، لأنه لن يستطيع الصبر عليه. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ويعتذر موسى بالنسيان ويرجوه ألا يؤاخذه وإلا وألا يرهقه. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. سارا معا، فمر على حديقة يلعب فيها الصبيان، حتى إذا تعبوا من اللعب انتحى كل واحد منهم ناحية واستسلم للنعاس. فوجئ موسى بأن العبد الرباني يقتل غلاما، ويثور موسى سائلا عن الجريمة التي ارتكبها هذا الصبي ليقتله هكذا. يعاود العبد الرباني تذكيره بأنه أفهمه أنه لن يستطيع الصبر عليه. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ويعتذر موسى بأنه نسي ولن يعاود الأسئلة، وإذا سأله مرة أخرى سيكون من حقه أن يفارقه. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. ومضى موسى مع الخضر، فدخلا قرية بخيلة. لا يعرف موسى لماذا ذهبا إلى القرية، ولا يعرف لماذا يبيتان فيها. نفذ ما معهما من الطعام فاستطعما أهل القرية فأبوا أن يضيفوهما، وجاء عليهم المساء، وأوى الاثنان إلى خلاء فيه جدار يريد أن ينقض، جدار يتهاوى ويكاد يهم بالسقوط. وفوجئ موسى بأن الرجل العابد ينهض ليقضي الليل كله في إصلاح الجدار وبنائه من جديد. ويندهش موسى من تصرف رفيقه ومعلمه، إن القرية بخيلة لا يستحق من فيها هذا العمل المجاني. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. انتهى الأمر بهذه العبارة. قال عبد الله لموسى: هذا فراق بيني وبينك. لقد حذر العبد الرباني موسى من مغبة السؤال، وجاء دور التفسير الآن. إن كل تصرفات العبد الرباني التي أثارت موسى وحيرته لم يكن حين فعلها تصدر عن أمره، كان ينفذ إرادة عليا، وكانت لهذه الإرادة العليا حكمتها الخافية، وكانت التصرفات تشي بالقسوة الظاهرة بينما تخفي حقيقتها رحمة حانية. وهكذا تخفي الكوارث أحيانا في الدنيا جوهر الرحمة، وترتدي النعم ثياب المصائب وتجيد التنكر. وهكذا يتناقض ظاهر الأمر وباطنه. ولا يعلم موسى رغم علمه الهائل غير خطرة من علم العبد الرباني، ولا يعلم العبد الرباني من علم الله إلا بمقدار ما يأخذ العصفور الذي يبلل منقاره في البحر من ماء البحر. كشف العبد الرباني لموسى شيئين في الوقت نفسه. كشف له أن علمه أي علم موسى محدود، كما كشف له أن كثيرا من المصائب التي تقع على الأرض تخفي في ردائها الأسود الكئيب رحمة عظمى.
إن أصحاب السفينة سيعتبرون خرق سفينتهم مصيبة

جاءتهم، بينما هي نعمة تتخفى في زي المصيبة، نعمة لن تكشف النقاب عن وجهها إلا بعد أن تنشب الحرب ويصادر الملك كل السفن الموجودة غصبا، ثم تفلت هذه السفينة التالفة المعيبة، وبذلك يبقى مصدر الرزق الأسرة عندهم كما هو، فلا يموتون جوعا. أيضا سيعتبر الوالد الطفل المقتول وأمه أن كارثة قد دهمتهما لقتل وحيدهما الصغير البريء، غير أن موته يمثل بالنسبة لهما رحمة عظمى، فإن الله سيعطيهما بدلا منه غلاما يرعاهما في شيخوختهما ولا يرهقهما طغيانا وكفرا كالغلام المقتول. وهكذا تختفي النعمة في ثياب المحنة، وترتدي الرحمة قناع الكارثة، ويختلف ظاهر الأشياء عن باطنها، حتى لا يحتج نبي الله موسى إلى تصرف يجري أمامه ثم يستلفته عبد من عباد الله إلى حكمة التصرف ومغزاه ورحمة الله الكلية التي تخفي نفسها وراء أقنعة عديدة. أما الجدار التي أتعب نفسه بإقامته من غير أن يطلب أجرا من أهل القرية، كان يخبئ تحته كنزا لغلامين يتيمين ضعيفين في المدينة، ولو ترك الجدار ينقض لظهر من تحته الكنز، فلم يستطع الصغيران أن يدفع عنه، ولما كان أبوهما صالحا فقد نفعهما الله بصلاحه في طفولتهما وضعفهما، فأراد أن يكبرا ويشتد عودهما ويستخرجا كنزهما وهما قادران على حمايته. ثم ينفض الرجل يده من الأمر، فهي رحمة الله التي اقتضت هذا التصرف، وهو أمر الله لا أمره، فقد أطلعه على الغيب في هذه المسألة وفيما قبلها، ووجهه إلى التصرف فيها وفق ما أطلعه عليه من غيبه.

واختفى هذا العبد الصالح لقد مضى في المجهول كما خرج من المجهول، إلا أن موسى تعلم من صحبته درسين مهمين. تعلم أن لا يغتر بعلمه في الشريعة، فهناك علم الحقيقة، وتعلم أن لا يتجهم قلبه لمصائب البشر، فربما تكون يد الرحمة الخالقة تخفي سرها من اللطف والإنقاذ والإيناس وراء أقنعة الحزن والآلام والموت. هذه هي الدروس التي تعلمها موسى كليم الله عز وجل ورسوله من هذا العبد المدثر بالخفاء. مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي على نهاية القسم الرابع والأخير من قصة نبينا موسى عليه السلام. غدا لنا لقاء آخر مع قصة نبي آخر. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من إذاعة تركمان FM كنتم وبرنامج من قصص الأنبياء.
1: يا رسول الله، يا حبيب الله.
0: كان معكم في التقديم حمدي عبد اللطيف، وفي الإخراج محمود البياتي.